رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولا

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير.
6: وإذا حول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني، مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولي.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما مع كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

يومي سنة على الهجر ما اقدرش انا اشوف يومي سنة ذي جنة الدنيا حواها كل فن يا

بمرح مع الأنغام من رؤيا يا سعد قلبي يوم ما بلقى بمرح مع الأنغام من رؤيا والحان غني أنا.

سنة على هجر ما اقدرش انا اشوف يوم السنة دي جنة الدنيا حواها كل فن يا

وعند حور الحزاني عند حور الحزاني عند حور الحزاني أنت يا فلي مرمي يدعسك كل شيطان أنت يا فلي مرمي يدعسك كل شيطان في الكداد في ظاني

يقول أحبك يقول لي قلبي ده ده أقول له شو اللي قلبي وفؤادي وما ملك خدني خد مني روحي أنا كلي ملكي لك لك يا سلام على ضحكته يا سلام على خفته

0: انا يا فرحة عمري كله يا احلى من المنى
1: احلى
0: الدنيا كلها بجمالها وحسنها من غير عطف وحنان وغرام اجمل غرام
1: اجمل

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

تصبح عمو أكثر والدقيقة لو بعدنا فيها تصبح عمو أكثر بعد هذا كيف يقولوا إننا نحن انتهينا.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا فقال الدهر قد جاز الوقوف.
1: قال سعيد بن المسيب رحمه الله: حسن اللقاء يصف السخاء، ولين الكلام دين الكرام، وحلاوة اللسان بعض الإحسان. السلام عليكم. الحمد والشكر لفظان متقاربان في المعنى، كثرت تصاريفهما المختلفة في كتاب الله، واعتقد بعض العلماء بترادفهما مع ما بينهما من فرق. وقد جاء عن بعضهم: الحمد لله ثناء على الله بأسمائه وصفاته الحسنى، والشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. وهذا ما أيده ابن عطية، ورأى أنه أصح من أنهما بمعنى واحد. ولمزيد في جلاء الفرق بين الحمد والشكر ينظر إلى ما يأتي. أولاً، الحمد ضده الذم، والشكر ضده الكفر، وقد جاءت المقابلة بين الشكر والكفر في أكثر من آية، منها قوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. ثانياً، أن الحمد يكون على الأمر المحبوب والمكروه، ولا يحمد على المكروه سوى الله، بخلاف الشكر إذ لا يكون إلا في المعروف والنعمة. في سورة التوبة: التائبون العابدون الحامدون. قال بعض أهل التفسير: الحامدون قوم حمدوا الله على كل حال. ثالثا، الحمد أعم من أن يكون مقابل نعمة فقط، فأنت تقول: حمدت فلانا، إذا أثنيت عليه في أخلاقه وخصاله وإن لم يسبق إليك منه معروف. وقد جاءت مقابلة النعم بالشكر في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للإبل عند العرب حظ عظيم في شعرهم، فهي رفيقة السفر وواردة الماء وحاملة المتاع. اتخذ العربي ناقته رفيقا وصاحبا، وخلع عليها من مشاعره وأحاسيسه، فكانت تشكو وتتألم وتشعر بالغربة والحنين، وتحاور صاحبها وتناجيه. وهي أثمن ما يملكه الأعرابي، تنتصر معه على شدة الحياة ويتحدى بها الفيافي والقفار. سئلت هند بنت النضر الإيادية عن الإبل فقالت: هي أذكار الرجال وإرقاء الدم ومهور النساء. ومعنى إرقاء الدم أنها تقدم دية فلا يراق بذلك دم القاتل. كان طرفة وغيره يمضي الهم بالسفر على ناقته، والمتلمس الضبعي يسمع شكوى ناقته عندما طرده عمرو بن هند وقد حرم عليه العودة إلى موطنه، فيقول: حنت قلوصي بها والليل مطرق، بعد الهدوء فشاقتها النواقيس. أنا طربت ولم تلحي على طرب، ودون إلفك أمرات أماليس. حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها: بسل عليك ألا تلك الدهاريس. أي ما ألومها على الحنين إلى إلفها، ولكني ألومها على الحنين إلى أرض فيها هلاكي. وبسل عليك أي حرام عليك، فإن فيها الدواهية والغوائل. ومن عادات العرب إلى يومنا هذا أنهم يقولون: ما حدا بك إلى كذا، وأصله من حداء الإبل، وهو سوقها بالتنغيم والتطريب.

معنى السلام السلامة والبراءة والتحية، والسلام من أسماء الله تعالى لسلامته من النقص والعيب والفناء. وفي القرآن الكريم والله يدعو إلى دار السلام، ودار السلام الجنة. قال ابن الأنباري: المسلم المخلص لله في العبادة مأخوذ من قول العرب: سلم الشيء لفلان إذا خلص له. والسلام لفظ التحية المتعارف لدى المسلمين. قال ابن الأحنف: ووالله ما يسع الملمين في الدين ألا يردوا السلام. وقيل في معناه: السلام عليكم من المسالمة، معناه نحن سلم لكم. وقال قوم: السلام عليكم، السلام هو الله عز وجل، والمعنى الله عليكم أي على حفظكم. وقال آخرون: السلام عليكم معناه السلامة عليكم، والسلامة أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى.

قال أكثم بن صيفي: من ضيع ماله اتكل على زاد غيره. وقال عمرو بن العاص: اعمل لدنياك عمل من يعيش أبدا، واعمل لآخرتك عمل من يموت غدا. وقال أحد الفقهاء: من لم يقنع برزقه عذب نفسه. وقالوا: من عدم القناعة لم تزده الثروة إلا عناء. مر أحدهم برجل يتعبد فقال له: ما تصنع؟ قال: أعبد ربي. قال: ومن يقوم بك؟ قال: أخي. فقال: أخوك أعبد منك. إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكى الفقر أولام الصديق فأكثر. فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذر.

تقول العامة في بلاد الشام في أمثالها: المال الداشر بيعلم الناس السرقة، أي المال الذي لا يصان، وأصل الكلمة الجاشر بالجيم، وقليلا ما جاء عند العرب قلب الجيم دالا، منه ما جاء في اللهجة الشامية وهو أيضا قليل. هذا القلب ربما تجده في بعض البلدان الأخرى كالصعيد في مصر، على أن المعنى في العامي مثله في الفصيح. جاء في لسان العرب: إبل جشر تذهب حيث شاءت، وجشر عن أهله أي غاب عنهم، وأصل الفعل من الدواب كالخيل، يقال جشروا الخيل، أرسلوها ترعى أمام بيوتهم. وقد أطلق الأندلسيون اسم المجشر على الضيعة، وهي الأرض التي فيها غلال ونتاج، أخذوها من الجذر نفسه.

كان أحد البخلاء إذا وقع في يده درهم أو دينار نقره بيده ووضعه على كفه وقال: هذا أجل الأشياء، فيه شفاء ووفاء، يا نور عيني وثمرة فؤادي، كم مدينة دخلتها وكم يد وقعت فيها فلم يعرفوا قدرك، فداك أبي وأمي. الآن استقرت بك الدار واطمأن بك المزار، ونجوت من خطر الأسفار وأيدي التجار. وكان يقبله ثم يضعه في الصندوق.

يقولون قرأت الدعوتين في المحكمة، يقصدون أنها مثنى دعوة، والصواب أن يقال قرأت الدعويين. يقول تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. الحسنيين هنا مثنى لكلمة الحسنى وليس مثنى للحسنة، الحسنى بالألف المقصورة، لذلك المثنى حسنيين، ولو كانت الحسنة لكان المثنى حسنتين. أما كلمة دعوتين فهي مثنى دعوة على نفس هذا القياس. ويقولون اعتذر عن الحضور، والصواب أن يقال اعتذر عن عدم الحضور أو اعتذر عن الغياب. ويقولون ذهبنا سويا، والصواب ذهبنا معا، لأن سوي معناها مستوى لا عيب فيه. يقول تعالى: آيتك، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، أي أن تحبس لسانك عن الكلام، ينحبس لسانك 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض أو علة.

سألتكم عن أحسن شعر قيل في طلب النجدة، وفيما يلي أستعرض بعض ما جاءني من مشاركاتكم. هذه مشاركة من إناس تقول: قول أحدهم لممدوحه: أتيتك إذ لم يبقى غيرك جابر ولا واهب يعطي اللها والرغائب. ومشاركة من محمد جابر يقول: رب ومعتصماهم طلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. ومشاركة من دكتور فيصل يقول: قول الممزق العبدي: فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي، وإلا فأدركني ولما أمزقي. وهذه مشاركة من الحمد لله يقول: كتب الشاعر الأندلسي ابن زيدون إلى صديقه أبي حفص ابن برد مستنجدا به حتى يتوسط له للخروج من سجنه قصيدة رائعة: ما على ظني باس يجرح الدهر وياس، يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخط باقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس. هذه القصيدة الجميلة فيها البيت الذي يقول: واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس. هذه مشاركة أيضا من عبد الحليم يقول: أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني. ومشاركة من عبد الله السعيدي، وعبد الله يبدو أنه كتب هذه الأبيات بنفسه ولم يقتبسها كما فعل الآخرون، يقول: طال احتمالي فما أبقي وما أذر، وفاض صبري فقل لي كيف أصطبر، أرجوك أرجوك أدركني فقد بلغت روحي من الضيق حلقومي وبي ضجر، لقد تحملت ما يكفي وها أنا ذا بفارغ الصبر يا مولاي أنتظر. صح لسانك يا عبد الله. ومشاركة من الدكتور مروان اليمن يقول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن نشيمتك الحياء وعلمك بالحقوق، وأنت فرع لك الحسب المهذب، والسناء خليل لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء. وهذه مشاركة من زكريا: لا أبرح حتى أبلغ، يقول: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا، وجعلوا لي في كداء رصدا. وهذه مشاركة من سعاد تقول: أغثني يا فداك أبي وأمي بسيب منك إنك ذو ارتياحي، سأشكر أن رددت علي ريشي وأثبتت القوادم في جناحي، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. ومشاركة من صادق علي يقول: وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم. أي والله. وأخيرا مشاركة من أبو قدر محمد خالد: إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر. أشكر لكم هذه المشاركات وهذا التفاعل الدائم، والأبيات التي فيها طلب النجدة دائما تجد أنها تمت بصلة إلى الأبيات التي فيها الكرم، كرم الخصال، كما قال أحد الذين شاركوا: وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم.

عن علم من أعلام العراق أحدثكم، عن علي بن الجهم. نشأ الشاعر علي بن الجهم في بيت علم وفضل في بغداد في أخريات القرن الثاني وفجر القرن الثالث. كان أخوه محمد بن الجهم واسع الرواية للأدب، وكان من أنداد الجاحظ جامعا بين ثقافتي العرب واليونان، لكن وجهة شاعرنا لم توافق وجهة أخيه في كل شيء، فكان يزور الإمام أحمد بن حنبل ويأخذ عنه، وكان يختلف إلى قبة الشعراء في المسجد الجامع ببغداد، ينشد شعره ويسمع وينتقد ويفاضل بين الشعراء ويحكم بينهم، وقد صحب البحتري وأبا تمام وقارضهما الشعر، وهو من فحول الشعراء العباسيين، عربي قرشي استوطن أهله خراسان. يقول أحمد أمين: والناس يخطئون فيظنون

ذكره جزلا جميلا، جمال الوضوح والبساطة والفكرة والعاطفة. اشتهرت له قصة للأسف مزورة، لكنها جاءت في كتب كثيرة، جاءت في كتاب ربيع الأبرار لابن عربي، فيها أن علي بن الجهم قدم على الخليفة المتوكل وأنشده مادحا بقصيدة يقول فيها: أعزكم الله، أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب. يقول الإخباريون: فعرف المتوكل أنه ما قصد إلا خيرا، ولكن لفظه خشن، فأمر له بدار على شاطئ دجلة، فأقام 6 أشهر على ذلك حتى تغيرت مفردات شعره من البداوة إلى الحضارة. وقد رأى خليل مردم جامع ديوانه أنها من القصص الخيالية التي لا تثبت، ونحن نرى كذلك، وكل صاحب عقل يرى كذلك، هذا ما يقوله المنطق. بعض القصص التي ترد في كتب الإخباريين يعني ربما ألفها من أراد أن يتفكه، لكن لا يمكن أن يصدقها العقل، ولا يمكن أن تستوعب أن شاعرا بحجم علي بن الجهم يقف أمام خليفة بحجم المتوكل ويقول كلاما من هذا القبيل: أنت كالكلب وأنت كالتيس وأنت. هذا حتى عقل طفل صغير لا يقبل مثل هذا الكلام. على كل حال، من روائع شعره في الغزل قصيدة يمكن تعرفون مطلعها: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، أعدنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري، أزحنا رسيس القلب عن مستقره، وألهبنا ما بين الجوانح والصدر. خليلي، ما أحلى الهوى وأمره، وأعلمني بالحلو منه وبالمر، بما بيننا من حرمة هل علمتما، أرق من الشكوى وأقسى من الهجر، وأفضح من عين المحب لسره، ولا سيما إن أطلقت عبرة تجري. قال ابن شرف القيرواني: أما علي بن الجهم فرشيق الفهم، وله في الغزل الرصافية وفي العتاب الدالية، ولو لم يكن له سواهما لكان أشعر الناس. عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري.

0: يقول جميل بثينة: وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابل بلا وبألا أستطيع.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: وكنت أظن أن المرأة يسلو إذا ما حاز أطراف
3: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
0: إذا ما ضوء كان مجال. السلام عليكم.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: الآن استراحة الظهيرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك.

0: حياتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل للأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من

0: 50 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

برغم المصاعب وجاء وقت قالوا على الوقت عيب على العيب في الوقت

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وندرس. أيها الأحبة الكرام، كنا تكلمنا في الحلقات الماضية حول ما يتعلق بالأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الطهارة كاملا. خلال الحلقات كلها شرحنا ما يتعلق بأحكام الطهارة وأحكام المياه وأحكام الآنية، كذلك أحكام الغسل، أحكام التيمم، نواقض الوضوء وكيفية الوضوء. تكلمنا أيضا عن الحيض والنفاس والاستحاضة وأحكامها. أما اليوم فقد انتهينا والله الحمد من كتاب كامل وهو كتاب الطهارة، وانتقلنا إلى كتاب آخر من فقه العبادات وهو كتاب الصلاة. الصلاة يعني كما كاسمها هي صلة بين العبد وبين ربه. والآن لو تأملتم وجدتم أن بين العبد وبين ربه مثل الحبة أحيانا، أو يكون عنده نوع من التساهل في أيضا جمع الصلاتين أحيانا من غير عذر، ولا شك أن هذه والإخوة كله من التفريط الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا فرط في صلاته قد ينتقل أحيانا من مسمى الإسلام إلى مسمى الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين وخطر ذلك، قال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: وإن شاء غفر له. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن صلحت نظر في باقي عمله، وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. دل هذا على أهميتها. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء يوم القيامة إلا مواضع الصلاة. وكذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل إذا ظهر لعباده يوم القيامة سجد له المصلون، أما غير المصلين فلا يستطيعون، كما قال سبحانه وتعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الله على النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. قل مثل ذلك في الزكاة، قل مثل ذلك في الصوم. إلا الصلاة، فإن الله تعالى رفع نبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرض عليه الصلاة، ثم بعد ذلك أعاده على الأرض. ومن العجائب أنك تجد بعض الناس أحيانا يفرط في أمر صلاته، ثم هو بعد ذلك يرجو الله تعالى أن يغفر له، يرجو الله أن يتجاوز عنه. طيب أنت يا أخي مفرط أصلا في صلاتك، كيف تريد رب العالمين أن يرضى عنك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من مثل ذلك، بل قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فبين أن ترك الصلاة قد ينقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر. ومن اللطائف

0: في يوم من الأيام أذكر أني كنت في أحد البلدان، تكلمت في أحد المجالس حول الصلاة وأهميتها، فأقبل إلي رجل لما انتهيت من كلامي قال: يا شيخ، أنا كنت أصلي ثم تركت الصلاة بسبب موقف. قلت له: ما هذا الموقف؟ قال: يا شيخ، أنا مرة من المرات لما كنت شابا كنت من أهل الصلاة ولا يمكن أن أترك الصلاة أبدا. يقول: مع أني كنت على معاصي، كنت مثلا يعني أحيانا لي علاقات عاطفية، وأحيانا أشرب خمرة، وأحيانا أتعاطى بعض يعني غير الخمر من المحرمات. يقول: يوم من الأيام يا شيخ وأنا لا أزال شابا صليت في أحد المساجد، يقول: ثم قرأت على المنبر حديثا قال صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. طبعا هذا الحديث ضعيف يا جماعة، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى لو كان الإنسان على معاصي ينبغي له أن يصلي. لا يعني أنه يقول: يا أما أكون يعني مستقيم 100% وأترك 100%، لا، صلي حتى لو كنت يا أخي لك شيء من المعاصي. المهم يقول صاحبنا: فلما قرأت هذا الحديث يا شيخ قلت في نفسي: طيب أنا ما نهتني صلاتي عن الفحشاء والمنكر، معناها أنه لا صلاة لي، إذن لماذا أتعب نفسي بالصلاة؟ تدري، أترك الصلاة. يقول: ثم تركت الصلاة تماما لمدة 12 سنة وأنا ما أصلي أبدا. قلت له: طيب كيف تبت؟ قال: تبت يا شيخ بطريقة غريبة. قلت: كيف؟ قال: يا شيخ، الذي نصحني سكران. قلت: نصحك سكران؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ فبين لي. قال: يا شيخ، كنت مرة في حفلة سمر وأنا على تركي للصلاة وعلى معاصي. يقول: كنت مرة في حفلة سمر وعندنا من يرقصنا ونحن سكارى. يقول: فكان بجانبي شخص، يقول هذا الشخص سكران مثلي ويرى كل من أعجب براقصة أخذها معه ومضى، فالتفت إلي قال: قم خذ واحدة منهن. قلت: أعوذ بالله، أخذ يعني امرأة؟ أعوذ بالله، لا والله ما أفعل مثل ذلك. قال: عجيب، يعني أنت ما تزني؟ قلت: لا والله ما أزني، أعوذ بالله. قال: طيب مدام ما تزني ليش ما تصلي؟ قلت: ما أصلي لأني أشرب خمر. قال: طيب اسمع. قلت: نعم. هذا الكلام كلام سكران ما شاء الله، أجل لو كان عاقل ماذا سيقول. يقول: قال لي اسمع. قلت: نعم. قال: نحن بيننا وبين الله حبال، حبل غض بصر، حبل صدقة، حبل صلاة، حبل حج، حبل عمرة، أنت أقبلت إلى حبل غض البصر وقطعته لأنك ما غضيت بصرك، أقبلت إلى حبل الصدقة وقطعته لأنك ما تصدقت، أقبلت إلى حبل بر الوالدين وقطعته لأنك ما تبر والديك، يا أخي أبقي هذا الحبل الصلاة بينك وبين الله تعلق به. هذا كلام سكران ما شاء الله، أجل لو كان عاقل يا جماعة ماذا سيقول. يقول: لما قال لي هالكلام بدأت أفكر، قلت: والله يا أخي إنك صادق فعلا، لازم الواحد يبقي على الأقل حبل الصلاة بينه وبين رب العالمين. يقول: فقمت من مكاني وذهبت إلى مكان آخر واغتسلت وصليت العشاء ومن بعدها وأنا تائب إلى رب العالمين. إذن أيها الإخوة، ما دام الإنسان قادرا على أن يتمسك بصلاته فهو مأمور بذلك. بل لو تأملت معي، لو أن الناس يوم القيامة جاءوا إلى الله تعالى بكل ذنب، لو جاء إنسان فرضا يوم القيامة إلى الله عز وجل مثلا ببر والدين، وجاء أو دعه جاء بطاعات، جاء ببر والدين، جاء ببناء مساجد، جاء ب مثلا صدقات، بطباعة كتب، جاء بأعمال صالحة كثيرة، أول ما سوف يسأل عنه من عمله الصلاة، إن كان مصليا قبلت من بقية الأعمال، أما إن لم يكن مصليا لن تقبل منه هذه الأعمال أبدا. ومن تأمل في الأحاديث تبين له هذا. ولعلي أسوق لكم شيئا من الأحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه مبينا لهم أهمية هذه الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الصلاة: قال: يا بلال، إني قد سمعت الحشحشة نعليك في الجنة، سمعت صوتا عليك في الجنة، يا بلال فبما سبقتنا إلى الجنة؟ فإذا هو قد سبقه إليها، قد سبق الناس إليها بالصلاة، وإلا لم يسبق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. وقال ربيعة بن كعب: قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. سأله وهو غلام عمره 13 سنة، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، أعني على نفسك بكثرة السجود. قل: إذا تريد ترافقني في الجنة صح، أعني على نفسك بكثرة السجود. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن الصلاة إذا تركها الإنسان متكاسلا عنها، تركها تماما كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بل بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان غير جاحد لوجوبها، إنما فقط أذن عليه الفجر ما يريد يصلي، أذن الظهر ما يريد يصلي، عصر، مغرب، عشاء، واستمر له أسبوع أسبوعين ما يصلي، هذا خلاص انتهى. لو مات لما غسلناه ولا كفناه ولا صلينا عليه، لأنه في حكم الكافرين كما قال عبد الله بن مسعود: ومن لم يحافظ عليها، يعني الصلوات، حشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فرعون تكبر عن الصلاة، وهامان شغلته وظيفته ووزارته عن الصلاة، وقارون شغله ماله عن الصلاة، وأبي بن خلف شغله أولاده وجاهه ومنصبه عن الصلاة، لذلك اختارهم، قال: حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فمن شغله شيء من هذا عن الصلاة صار حاله على مثل ذلك. والله عز وجل قد أمر بالصلاة في كتابه كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل وعلا: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فذكر أوقات الصلوات. فيجب على من عرف مثل ذلك ألا يقطع الصلاة أبدا وألا يتكاسل عنها أبدا. بعض الناس يقول: يا أخي أنا إما أني أصلي 100% يا شيخ، يعني أصلي الصلوات تامة كما أمر الله عز وجل، أو يا أخي أتركها، إما أصلي صح أو أتركها. أقول: يا أخي صلي ولو على غير صح، يعني لو قال لك الشيطان أنت أصلا ما تستطيع أن تصلي الفجر في وقتها، خلاص بلاش صلاة، لا، قل بل سوف أصلي حتى لو بعد خروج وقتها. صحيح أنك آثم وأنك متعرض للسيئات، لكن على الأقل أحسن يا أخي من الذي لا يصلي أبدا. يا أخي أبقي بينك وبين الله عز وجل هالباب المفتوح. يعني فاتتك صلاة الظهر والعصر، جئت تصلي المغرب قال لك الشيطان أنت أصلا فوت صلاتين، لا ظهر ولا عصر، خلاص فوت الباقي. قل لا، على الأقل ألقى الله وأنا مفوت صلاتين أحسن ما ألقى الله وأنا قد فوت 10 صلوات أو 15 صلاة. فينبغي أيها الإخوة الإنسان أن يصلي هذه الصلوات الخمس التي أمره الله عز وجل بها، وأن يقيمها إقامة تامة. وينبغي عليه أيضا أن يعود أولاده عليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ثم قال: واضربوهم عليها لعشر. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه المرحلة، أعني الثلاث سنوات 7، 8، 9، 10، هذه الثلاث سنوات أيها الإخوة والأخوات كلها فترة لأجل تعويد الولد على مسألة صلاته. يعني الذي يأتي الآن بعض الآباء ويقول: يا شيخ أنا ولدي عمره 13 سنة و14 سنة ويرفض أن يصلي، نقول: يا أخي أنت المخطئ. قال: كيف؟ نقول: الآن عندك 3 سنوات هي فترة تدريبية للولد لأجل أن يصلي. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، إذن أول ما يكمل عمره 7 سنوات يجب عليك أن تأمره بالصلاة، 7، 8، 9، 10، يجب أن تأمره في خلال هذه 3 أو 4 سنوات بالصلاة. قد حسبتها فوجدت أن هذه السنوات قد تعدت قرابة 4500 صلاة فيها كل هالثلاث سنوات. يعني أنت عندك 4500 أمر أمرته: صلي صلي صلي. هو سيتعود، لكن لما يكون الأب قد أهمل ولده ثم وصل عمره إلى 13 سنة أو 15 سنة ثم قال: يا أخي ولدي ما يصلي، نقول: أنت الذي كان يجب عليك أن تفعل ذلك أصلا في البداية، فيداك أوكت وفوك نفخ. كذلك فيما يتعلق بالصلاة، أن من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤكد على الصلاة مع الجماعة أيضا كما سيأتي معنا، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. بين الله عز وجل أن الصلاة لها أوقات، فقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتة بوقت لا يجوز له أن يتأخر عنه. بعض الناس إذا كان في مستشفى أحيانا أو كان مريضا يتساهل بالصلاة ويريد أن يجمعها إلى أن ينتهي، وهذا خطأ بلا شك. الأصل أن يصلي بحسب استطاعته. يعني دخل عليك وقت صلاة الظهر، تستطيع تتوضأ للصلاة، ما تستطيع تتوضأ تيمم، طيب ما تستطيع تتيمم صلي على حسب حالك. ما تستطيع تستقبل القبلة؟ نعم استقبلها. ما تستطيع؟ صلي إلى غير القبلة. أهم شيء ألا تخرج الصلاة عن وقتها، وألا تتساهل بهذه الصلاة بأي نوع من التساهل. ولو تأملت وجدت أن الصلاة لا يمكن أن تسقط عن المرء، لا يمكن أن تسقط سقوط تام عن المرء إلا في حالتين، إلا في حالتين، إما الجنون وإما الموت بس. طيب والمريض؟ المريض يجب عليه يصلي. طيب مريض هكذا على السرير ما يتحرك إلا رأسه، يجب عليه يصلي برأسه. ما يستطيع يحرك رأسه، يجب عليه أن يصلي، ولو أن يصلي بنيته وهو على فراشه، أقول الله أكبر ينوي أنه قام، الله أكبر ينوي أنه راكع، الله أكبر سمع الله لمن حمده، ينوي أنه يصلي. إذا لا يمكن أنها تسقط سقوطا تاما إلا إذا مات الإنسان أو كان مجنونا، أما غيره فلا يمكن أن تسقط حتى في الحرب. يقول الله عز وجل عنهم: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة. حتى في أثناء الحرب يجب عليه أن يصلي الصلوات التامة، كما سيأتي معنا إن شاء الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ما كان يأمر به أصحابه. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه هي العلامة بين المسلم وبين غير المسلم. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون على الصلاة ويحرصون أولادهم عليها. جاء أن هشام ابن عبد الملك فقد ولده مرة في صلاة الجماعة، فسأل عنه قال: وين فلان؟ ما صلى معنا في الجماعة. فأرسلوا إليه فقالوا، رجع الرسول وقال: يا أيها الخليفة، إن ولدك يقول: كانت مرجلتي تسكن شعري فتأخرت عن الصلاة وفاتتني. يعني كانت الجارية اللي عندها تمشط شعره، يقول: ففاتتني الصلاة لأجل أني أمشط شعري. فقال: سبحان الله، ويفوت الصلاة لأجل شعره.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين
1: لأجل تسريحة الشعر. ثم أرسل من عنده حجاما يعني حلاقا فحلق رأسه على الصفر حتى مرة ثانية يكون رجل ويصلي مع الناس. وجاء عن عبد الملك بن مروان أيضا أنه كان له ولد بدين ثقيل ففقده مرة في صلاة الجمعة، فأرسل إليه يسأله يقول يا ولدي أين كنت في صلاة الجمعة؟ قال يا أبتي عجزت بغلتي عن حملي، وما شاء الله بدين والبغلة كلما ركب عليها حرنت على الأرض جلست ما استطاعت أن تحمله. قال عجزت بغلتي عن حملي. قال طيب ما عندك رجلان تمشي بهما؟ ما عندك أقدام؟ ثم أقسم عليه ألا يركب دابة شهرا كاملا، بسبب أنه لأجل أن يخفف من وزنه ولأجل أن يتأدب مرة ثانية ما يغيب عن صلاة الجماعة، أو أقسم عليه سنة كاملة كما ذكره بعض المؤرخين. المقصود من ذلك أيها الإخوة والأخوات أنه لا بد للمرء أن ينضبط بهذه الضوابط الشرعية لأجل صلاته ولأجل أن الله عز وجل يعني يعظم أجره بذلك. وينبغي مناصحة من لا يصلي. المرأة اللي زوجها ما يصلي لا بد أن تناصحه، الزوج الذي أولاده أو زوجته ما تصلي لا بد من مناصحته، لا بد من إقامتها في أوقاتها. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إخراج الصلاة عن وقتها لما قال عليه الصلاة والسلام إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما، يعني جاءني ملكان كما في البخاري، قال فانطلقت معهما فأتينا إلى رجل مضطجع على الأرض وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، قال وإذا هو يثلغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه فلقتين ويتدحرج الحجر. قال صلى الله عليه وسلم لما رأى المنظر يعني رجل يضرب بالصخرة ويتدحرج الحجر فزع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المنظر، قال سبحان الله ما هذا يا جبريل؟ ماذا قال جبريل؟ هذا الذي يعبد الأصنام، هذا الذي يعق والديه، هذا الذي ما يصلي؟ لا لا، ما عبد أصنام ولا عق والديه ولا ترك الصلاة. قال جبريل هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس، ينام عن الظهر عصر مغرب عشاء. إذا كان يا جماعة هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة يضرب هذا الضرب ويضرب رأسه لأن لذة النوم في الرأس. بعض الناس إذا جئت توقظه للصلاة يقول يا أخي رأسي ثقيل ما أستطيع أن أستيقظ. فإذا كان هذا حال من هو نائم فما بالك بالمستيقظ اللي جالس يتابع له مباراة أو مسلسل ويفوت صلاة الجماعة. إذا كان هذا حاله أيها الإخوة فما بالك بحال غيره. وطبعا هذا العذاب، هذا عذاب فترة البرزخ ما بين موته إلى قيام الساعة. قال الله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولعلي إن شاء الله تعالى فيما يأتي من حلقات نتكلم فيما يتعلق بأحكام الأذان والإقامة، ثم بعد ذلك نتكلم عن أحكام الصلاة وشروطها. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد أن يجعلني وإياكم باركين إنما كنا. أشكر لكم لطفكم وإنصاتكم، ولعل الله أن يجعلنا إن شاء الله نلتقي بكم في حلقات قادمة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
1: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

يرتاح. للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية.

0: موقعنا عدن المنصورة قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: معك جنن جنوني معك لو وين نتبعك ما يهم لوين لو يعني مهما حصل نضوي مشاعر الوصل أحلى دويت وعسل ما مننا اثنين نكمل؟
1: لا لا
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا.

0: وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائماً. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حرام.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: للوجه.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

مزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية، بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية، تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

Ruego.